إيه نطاب يطير ويكلك خذ زانا هالبجة ويواقي إيه ذراب جنجل سوداء يمان شوط بين برابين ببن جوجي غربت آباهي إيه ذكار سوداء يمان شوط بكم كار حلاب جي إيه صندوق قرآن قسم ناب خذ زراي جبريل مكيل زرافيل شمالي كم قرن بين السرم إيه ولا تبرون كرون بيرانكم سازم

قاضي بموس مر اكي بدمانه رومي الوان يقرا ميرانه شوري خدوش كريا دانز دا اشهج دا كنسانه سر قبضه شوري خانوي سيغاني